قابلخ شنق كل خن شمان السويل خرزت قالت نو هدرت بتعليقاته غم مصعوت برس قالت تو جي ال اف 8 اوتشا نغزت لامم ديتا شابرتت ليفربول جرين فالي وفيرفيلد. قائد يوم رمشت خوشي با جاسر بتاموس شي تريل بيو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بيو شو مو شو اشتب سرقادة اتورايا بابلايا انا شماش ديف يورجز بتامن عموخن قامتخت تري ساعت دينا بتايا

قامت خدا بالقصات قامتا بتاويلي خدورا شعموخن عم اي كنايوت تقائم دي لبشقال شوبا جو تيبل فراد غزي جو سامة شوو بالي بتاويلا انتبقت دي لنتا عم خورا عزيزا ميقرا سرقون مكو بتمزم خدشب درشق بتبلاطة وول كاب دورتة وول كاب عن بشقال شوبا جو مكسيكو كندا اغدان مخيدة امريكا هاويتون عمان قصع الشوو وبالي برمشه

قصات ثمانية بتاويران أوبن لاين ماسيتون قاريتون درشيتون كل خمديد التنجو خيالوخن جو تخمنياتوخن أتشا ثمانية تري تري ثمانية ثمانية أتشا طلا إلى التلفون تراديوت ماسيتون قاريتون برصات ثمانية برامشون.

بدرخ شلامن شاری را قاکل خون شمان سوگل کل کتیشون مشمول خورزت قالت نو هدرا قا دوستان و خوروات دینا بشمای دیل نعید قا عزیزم یقرا نینوس البازی قم يقرا امانول اسرائيل خورا لخت مقروان خرزت قال سيدني تهازران الي يو اربل قومت قاريلا اديوم داها رمشات شقلخ مني خكمه خبره دي لهازران يو اربل ميقرا امانول اسرائيل هراد غزي بدرايخ شلامن شاريرا قا كلوخن مشميانه قم يقرا نيلسون وهراد غزي قا ميقرا اسخق وبنخنانيشو قم يقرا اتور وقا آتر بابا نور وقام خانيم يا قرت جين بابا نور وقا كل خن مشميانه فيكتوريا ورادغزي قا زيا ايزاك عم بتقاري لان قصات من يبرمشه

راوس باي قداني من نوخن بلوخن شركاني عمان ديتن بقراين هدية خنقاري لي حكمها تلفون سبا خلطة بطلاب من نوخن ما سيتن قاريت ننقى ساعة 8 برمشا قد بوش بهاوي لندو راشد ماسك خمزة مخ عمود علي هراد غزيقة خورا أزيزة ميقرا جيمس إيو هاد بسيما رابا ديوت مشموية اللان بصورة وخ اديوم بتمورت قدانا سدنتا هل ساعتو تشب رمشا عمان قدها رمشا قايرة والسدانة اتقابوله وخ ان يرخي بجب السيمة اني خشفن اينا يرخد ستوى اينا داناتي بسيمة ومهنياني اخت انا متاون خا ترمس الشاي لدبنيلي انا همون نبختوخون متت من خا ترمس الشاي ين متت من سيما واروخون دبنوخون وبشتايتن شاي ومشموية الخرزة تقالتنو هدره

رابس باي بدي أرخ الخرزن ودانا مغزوية لساعت أسرة دقيقة وارنا من شو برمشة همونة من قد هازريتون المشمتة خرزة قالت نو هدرا بتعليقاته خون مصحيتة برس قالت 2GLF 88 نقزة طلان أي كنا يوتت قائم أين بشقاري لشوبا يو أمرخ تيبل وديرنا إيد بشماي بخ أنداناتي خبري تمجت لينا رابا مهنياني ومغدياني من سبب كل من شمغ بي خبري تبلاشت أترواتي أنا كي خشوين إلي خسرانا يورا قاتيبل أبنا خم بداية وخد يوم يوما بزودة أهوالات قريطي قايد بشقارنا شوبا ديرنا إيد يومدن خمس عايا أخ إيران عراق لبنان سوريا أن أتروات بوشا يوتت إتلن أخنن خمنيانا جورت آترايد بخاينا وبعمارينا يدن أربع أتروات قامت خط أربيشوش النويري كلن بدايخ قد أغزيلن عندنا بي بدانا جو شوية ختمت الشوية داخي قومة ريفولوشن تقوم لا در قلت أطرت إيران در قلت ملكة إيران دعوار شاهين شاه وميتت خشلطانة إسلامية الأطرت إيران بهكاملة من البوتش موشوي أطشا وهل إديوم يوما وهراد غزي بغزايخ من دو يبخينا جو أطرت عراق داخي شلطانة جورة بعثايا داخل لبتاية الخوتامة شيد ترق البي وطلار وشمايد بختامة بيد وقتة مدبرانة عراق الدعور صدام حسين وبغزايخ من شيد ترق البي وطلا وهل اديوم يوما داخل مدبرانويات ديو أطرت عراق بشقارنا شوبا كما وزيروياتي تقملون جو أطرت عراق غزيلا داخل أن وزيروياتي وزيري اندينا جوري وسوري يعني قارخلون خش قارخلون نونياتي جوري ونونياتي سوري ويلون لا بجنابة قاطرة عراق من زوزة قاطرة عراق إنا بجنابة وبسلابة والقاطرة سلبلون قاطرة عراق قاطرة دي وملية من بركاتي وملية من خيلة إقنومية إديم يوم بغزايخ قطرة عراق هادو لديرة الخا أهول لا أمرخ سباي يدن داناتي خرايط غزيلا يوم تخد سريطلاش إني سو كول ديموكراسي تيلا جو قطرة عراق ديو بقرايو ديمقراطيوتا وخيروتا وتبرشت ريشانوياتي غزيلا كل أن مدبرانويات متخرن من دو قمايا وهل دو خرايا داخي أطرت عراق من شيتا قشيتا قمشوقيلي آز اللبارة بسبب جيناووتا ادبشلن بجناوة من وزير جوري وزير السوري وهدامت بارلمنت وشقولن كتي لبيه جو بارلمنت ويتلا خا إيدا بشطولي جنيبيلي لا أمرخ أسرع دولاري لا ما دولاري إلا جنيبينا إن وزير بالسورة دينا جنيبة اليوم دينا بدواق ويو أطرة عراق إينا جنيبة بقيمة شوصر مليون دولار أو وزير أمرق ديلبية خشيتها جو خيلة صلمن وزيرويات دينا تيه جو أطرة عراق يوم انتخذ أسري طلاشنه خجبونونا زودة من 3 تريليون 2 تريليونز يعني لا مليون لا بليون إلا تريليونز بيشينا جنيبة وسليبة من بركات أطرة عراق قجاه قميتا بغزاية بخ مدبرانا خاتا رش وزيرة بيش رضية بشمت علي الزيدي آبن بيش لبريشا بيخيلت مدبراند أمريكا دونالد ترامب وقمير الإيتوتا آها علي الزيدي قمد عانوتا ليلة بيه جو بولوتيك ليلة خويتا جو جبه وليلة خويتا جو أمرخ جيبانت أمرخ دينا بقراية الإطارات دينا إطار ينوينا جو ميليشيات لا بيه لخناشا بزنزمان مرخوطة بزنيزة بابه وديوم يوما
آبن بخايلة الدا بزنزي لآبن بنيو بياني لا من جينا ووتت أطرا لا من شقلت الزوزت أطرا إلا بيخيلت بابي آبن ديو خناشة عطيرة مصية وبانيو بزنس وبرونة قمل الإيداتة وقمباني لآطرا إديم يوم بغزايخ علي الزيدي آوزرت عراق قائم قياه قميتا مر جو همزمياتي مر آنا تين لخا قطري من دياني قد دوقن كل جينابي وكبشنن كل جينابي دينا جنيبي آها أتروسليبي من دو وزر قمايا جورا هل دو برسوبة خراي ديري ويو بارلمنت اندي لبليخا اندي لجنيبا هل من دو جورا هل دو سورا كل بتبيش دويقن وشريالي هالبد بيد وقت ترابة من برسوب السورة هذا يعني شريالي أمريخ مدن نونيات السورة بدواقة أخشي غزيلا كلهم بغزائيتون داخي أن وزير دينا بليخي أمريخ قرابة خدش شنه لا رابة شنه يعني أمريخ طلا شنه أربا شنه زوزي ايكي وطشيو تشيو جو جوداني جو بطولة بلاستيك مت دولاري خانشة وزر آين بشلة دويقة منو زودة من ترموشوي كيلو الدابة سباي سو أني كل جينابة اديوم يوما ديرن بيلا باري بدواقع اتن خاقيبة ليلة رابة خدية بدا من دي ديري براي جو عراق ديري بدواق واني جينابة هل بتناش الصبية اتأثرت عراق رابة خديانا يعني خدشة بياشة بوشا يوتت أثرت عراق عن دينا مسكينة وعن دينا بيشة ظليمة بس نادينا قداها مدبرانا رش وزيرة علي الزيدي إنا أوت ليلة خديا هلبت إلى أو ناشا جيناوة يورا أو وزير يورا وزيرة دينا جنيبة سبداينا نوبي نيخة نيخة بتماطي وبتبيشة بوشطة اللي صبا ات امريكات التيمون هدي بشتي طلبتها من نوخون ات مغزيتون زوزوخن كينا وموديتون وعد بيه سو اني كل من ديان دينا بايا ادي ميما بغزايا بخ قد اطرت عراق من دوجي بخينا جو منتخد سري طلاش النويرة من بلتة صدام وهل ديوما من تريل بوطلا ليه اتيال سروتا قد كلوخن بضايتون ماني لأم دابوري قاطرة عراق إينا شلطناني ملاي عندنا بحكامة قاطرة إيران إديم يوم آني إينا إناشي قما يدينا مصايا تهكمي جو عراق وبرشي ماني متي الشوبة وزيروتا وخدش بياشا لا أخشي جو قاطرة عراق إينا بغزايغ جو لبنان حزب الله بغزايخ ويو سوريا بدان بشار الأسد قد أطرت إيران إتوالي خخيلة رابا جورا يعني أوب ريفولوشني آرمي دي الحرس الثوري إيوا جو سوريا إيوا جو تيمنة لبنان بسنادة ومالوبة وتجبورة قا حزب الله وقا أطرت سوريا وقا أطرت عراق ويو أطرت يمن بغزايخ قد أوجي بديلة كل يد هل ديو ما درقلت أطرت يمن قد مئات الطراسة بغزايخ قد إينا بيش دي خكمة أمرخ ميليش يد بياش لقريتها بشمة الحوثيين اليوم يوما آمن دي دونالد ترامب دبراند أمريكا اتهامن تيولي موميتة مرتين قد صابن تين قد مدرزن قد مدبرانت أربي شوى شن دينتية يو أثرت أمريكا لينا مصية مدرزيلي ولينا مصية تكبري الدن أترواتي دينا بياشة حكمتا اللي بيت أثرت إيران إديم يوم بغزاية بخ قد أبلاش جورة دي لبشقالة شوبا يو أثرت إيران بغزاية كما سبخيات جو يوم بياشة نفيدة بيت أمريكاية وعلبت آمن شوري وعلى بشارتا من أمريخ خيلت أطرد إسرائيل أبن ديوم يوم إسرائيل كليته لها من سبخياته من سبب بسبار لها بخشابن أوبرقاقينة تآتي لها من أمريكا قد أمريقاته وبختوخن شارمون إنا ديوم يوم بغزايخ قد أطرد إيران أبن
أنس بخيات تويلون قلي ومن بلت طلا خيلوات الشلطانة أمرخ جو صدر طلا يعني أمرخ صدر قمايا وصدر تريانا وصدر صدر تليتايا بلاش دينا بتايا جو أترت إيران مدبرانويات التيلون جو أترت إيران بغزايخ قد أني إديو يوما كل خشلون برقلون إديو يوما بتاي لجرقت أربا الديله بشقاله مدبرانوت اترت ايران اينا هم بلتت علي خامنئي امن بشليق طيله بيت خيلوات امريكا وصبخيات امريكا يتبدلون الايران بغزايخ قد بروني امن ديله بياشا خجبنا او برسوبا ادبرد بابيت قد شاقل والي شوبي المرشد الاعلى بقراينا يعني امرخ او امرخ هايراكي جو اترت ايران ام دي بيشادية بشمت مجتبى خامنئي هل دي ليخ وبضايا دنيا ليه وبضايا قد دي وهالا بيشا ميتا عم بابي جديس بختت امريكا ين بيشا ودربنا انا اديوم بيقالت مجتبى خامنئي بيش لشدرة اجرتاق اترت ايران بطلابة مني مور الموديو بطلابة مني بطلابي لمني تخيدي ولا هاوي سقولاي جو شلطانة جاوانايت أطرت إيران يعني مودي لما نايت دامن دي إديوم يوما شلطانة أطرت إيران ريفولوشنري آرمي دي آيني لبياشا قريت الحرس الثوري أمرخ آني نخينا أمرخ إيه أسكر بلشق أطرت إيران بغزايخ قد إديوم يوما بيلي بالحرس الثوري الإيراني وبشلطانة بارلمان إيران يعني أمرخ من قاليباف ومن عباس عرقشي أن دينات إديوم يخزيت النورابة يو شكله بخاش الأطروات بريشة البوت نيش تشلامة أودي ينمي يعني خشلامة بغزايت أن تري برسوب بالزودة إيوا يو شكلة بيشة متى اتقميت شلامة بالأمريكا وأطرت إيران سو إديو من بغزايخ إن من ديان ديو بياشة طليبة أمريكاية من دنة ريبرسوبة عباس عرقشي وقالباف بغزايخ قد درقلاي دنة ريماني لبلاطة بلاطينا حرس الثوري سو حرس الثوري إديو ميوما أو شلطان أطرت إيران دون خدشة بياشة مبيل خلدوخينا إنا هالم ليلة بياشا مضيتا بيني بشتلا معلوم ويتا قد آمن دي لإما جوما إينا من جاونا إيد يعني بداينا قد من خي بابي أودي شلام من دوجي بخينا دون مخايا سو بداينا قد حرس الثوري الإيراني لي بي شلاما بي آزل بلاشا هل دقيقة خارتا هل دينا طبتا خارتا دمة مارنا أخنا ليك كالخ وشلاما لي أودخ هل تلا أمريكا تلقى وإسرائيل تلقى من ماب الدنيا أخنا ليه كالخ سو آمن دي موود إلي قد دونالد ترامب إديو يوما كل أن مخيات دينا مخايل أطرت إيران بغزاية بخ قد هالم إيران مبلوخ إلى باشوط إلى أو يلبو دي لجو عراق جو لبنان جو يمن مصاينا شريكة شلطانة أطرت إيران جو عراق ماخي اندينا بأرخت مسيرات أن الطيار اندينا بقرايو مسيرات ينئينا بأرخت صاروخة بياشنا مخية هدي أربل دولاب دولا خدشة بسباخة دولا بسباخة بي أربل هر من جاوت أطرت عراق الكويت من بصرة مخاينة الكويت مخاينة الأطروات الجولف أخ إمارات بحرين سو العمان الأردن هدي شوري تيلا سو أن خيلوات دينا بلاشا قاطرت إيران جلبت إيران دي لجدن أربعة رواتي يارك بايش مارا أمريكا يارك بايش مكلية داخل بيت بايش مكلية إتلون خا أرخا ينتري أرخاتي دونالد ترامب ماريلي مارا بلكي تقوم داها أمرخ شاوو عيني من قدمي أمرخ يعني من إديو شريانا قومت شاري مخايا خينا الخيلة جورة الأطرة إيران يعني قومت ماخي الجشرانة قومت ماخي الانرجي باور دي برقي البرقة خيل برقة
اتلن برابم ديان دينا بغزايو امريكاي ان انقاينا بد ما خيلون ايمن اني بيشي مخيه انرجي وميه ايدانا اترا بخايل جو خشكا لا برقا لا ميه صبيه سو اترا بد بايش لبارا بديار نيخه نيخه هلت بسبارينا قومت يوي جرين لايت قا اطرد اسرائيل قد اورم خخرايت ما خيلي قائرا الى بتابي سبرتيلا مارينا خكمة شخصيانه قومت هابي من اطرد اسرائيل خدا يا خيت اخنا دا كل دا اهول ديلا بيوايا ليله يرن لخا قد امرخ ماني بيخ قارم ماني بيخ مقرم اخنا بيخ شلاما انا برسو بايت شلاما جو دنة تروات مدن خهابة بسبة من أوريجو بلاشة بشنة وشنة وشنة ودليعتي الخوتامة سو أني إبا خكمة هايلايتس خم خزخلون مري قومت هابي قد يوخن خكمة منهرياتي بغزايتون جو أمرخ برس خزوة مودي لبرايا سو بخيلت آلها طلبخ مريا لها قد آتي خشلامة يدني أترواتي بكل خأرختوية إن يارك خشلامة آتي بانزخ الدامن يختكريتا وبديرخ بقومت بسباري وخلخام خوروات شاريري ميقرا سرقون مكوت قاريلا تمزم خدش مني بوت وولكب وخبر مغدياني وقا مغباند إنجلند وأنا خمن نيبن قد إن يوم إنجلند قرم لقا فرنسا اشتب أربا لا بنالتي شوت اوت انه طولتها 30 دقيقه سودان تورا من بارت انجلاند 4-0 لقاميوا فرنسا بدل طلا جول 4-0 خرت انجلاند خينا يطيتون ختمته ايوا اشتب اربا بشقار الى شوب طلا برونز ميدل بشقار الى من وول كاب قجاي قامت من البوتشوموشتي اشتيوا متخر وليقاتو خون شفت الدعور زمرتها ديتا لرسا جول باشن اين ديلا ديتا بشمت لالا كي قاريلا اها زمرتا الى من اطرت ايران وجو اطرت ايران كي خيا برسوا لا كفر سون قجاه قميتا خمز مرياتت ايفن اغاسي وكي خوي لجل الجاني هل بت اها زمرتا زميرو لإيفن البوت شمو تماني 88 اتشا اينا لرسا جول باشن قمودالا كفر سون ديو وقام زمرالا بيقالد جانو وميوزك خطا ارانج بياشلا بتجو من اطرت ايران اه زمرتا انا بخشون اه زمرتا ان زمرا هات خزمرياتي اخت اه زمرتا متنا قاتوخون بتشقلا خاشوبت الله يوتا رابا راما جابت امتن اطوريتا يعني تكلز مرياتي برشالا اخداها رانجا اغداها كلاسيك امرخ ديلا برشتي قجانو زمرت كلاسيك ممشومنتي لخك ما زماري ابن بلاطينا شماني جوري واينا اينا زمرياتي ابن اينا خبراني شاريري سوداني اينا ايمن تهوازي لينا بالخامة من ارخت زمرت خزمارا ايدانا مبشومن تاوايلا قد او زمارا ين اي زمرت لنا منتوية سو مش منو خلده زمرت شميمون اللو رابس باي وغزيمون متقالة اتلس مهنيانا ومد ميوزيك لبرشتا ومزمرت برشتيلا انا همونن ان ابن اغاسي هابي وخايا اديوم بت امروا قلالا قلارسا بس ما جانخ قدا شكلا وقدا ارخت مقروالخ اه زمرتا دي بأرخا وإسكيما رابا رشايا وبعلايوتا رابا مهنيانتا ومصويانتت خيال مش من دا أزمرتا بدارخ من نوخن مدري الخويشات خرزت قالت نهدره

0: شووت لاي خمسة دقيقة وعم نيله خورا أزيز ميقرا سرقن مكو أنا همون سرقن مكو قم خبلة لرسا قول باشن خاص خش بقرخ لقى سرقن مودي وخ شويات بداها زمرتا خطة لرسا قول باشن ميقرا سرقن مشينا قابولو خي وخل برس قالت نو هدرا
1: هل دسي مرابا شماشا خايا خي ترابا خديم تا تفكلي بيوخ ومعنزم المنوخ ومن كل شمان الدرد يدنو حضرا زوتا قالا رابا سودانا مهنيانا اي زمر تاخد تلن رابا شمي وبديو اينا بخشاون اتلا رابا opportunity قد عزل قام وشاو ايلي خاقارا عمري لي يونيك
0: very
1: unique voice و أنا بيقضي بالجمرة رابا بتشجري إنه ويا بالبنتية رابا بخير ترى يوم مستقبل ديو بزمريات
0: خيط رابا بشاريروته متالوخ تخمنياتوخ إينا هر أخ تخمنياتي دمجد أخشي مارن ومانويني تكلت أدخل زمرياتي دينا بلاطة سبقى هيلا كافر سونغ ضع دخي ليلة زمرت ديو همونن بخيلت على إن بلطي زمرياتي إن بلطال الداها الشكلة دي لبزمار لا جربة شخلبها يعني أتصل من يعني أمرخ مد زمارة ميخ قطوصة أو زمارة إضلناي بوبولر باباراتي هذه باباراتي زامر خيجي قورة ليلة خمال ليلة يعني ضيخ سو ازمرت ان بلطل دا شكل دجانو لب شخلبها لا ازا عم متزونا موبايل ازا او من دي لا امانوتا بطلابة منه بدمنتي يا رابو
1: يا دست شما شخينا كت خيو خقل دجانو اني لابي ميوزيك زمرتا اكتين رياضة you know it suits their need إلى بروفيشنال بدوم دي يخاق لجاني يوسف خخيانا شيء جارب مقلد لا يعني trying to be someone else لا ما بينا حتى تشلق مختمري
0: رابا دوس
1: بلكي آتي شما شخيش الخايا إتوخا كونسرت ودي ولا ناشدي يعني جو خيش الخايا ألو بيو بانكستاون نيوا إتوى زماري إزمري وبي أوبرا إتوى أوكسترا مناها
0: هي
1: it was yani zamarat opera zamri was mariat shuret ina lewa khigya
0: bas bagano
1: yani ramat bi sudano juzda qablish mitwa
0: albat
1: adkhal opera in ablishan shuret ina definitely lewa ta
0: رابدوس
1: أي دين وخي إن شاء الله أنا شمع شمع يقرأ ولسان إيشا زمارة مشو مها تاما وخي زمارة of course أولي زمر أبلين زمر والي زمريات سويد مرقداني إذا سمتا ويعني it was a good mixture
0: ويطتقت ولسان إيشا متخروخ he is one of the best Assyrian songwriters
1: جزئياً وابد تدخل شماشة قبض أمك ما يرخي وزيدي خيك مناشي ما رقالي هي إكاتو خلطر هيل الزمريات وواو ما قدنس إلى كتوانا
0: ورابا من زمريات كلاسيك التأشر بالسرقس ولسان إيش الكتي وقاتي
1: واو نيوزي لقالي
0: أخجي ولسان إيش دخيلي يمخي يعني زامر من أي كنايوتها من واقع ديان أبن واقع ديان قطوصة مرخن بزمار اللي بتخبلن برسوبة يعني مرخ بتخبلن بالخانة دي اللي بليخة دوس ليه ما تخرخش ماني جوز مرياتي إينا خكمة من داني برسوبة بقيامنا در قول كتابة ما رقمو دي ناتخة بكتابة قمو دي ناتخة مصلوية من قدرا إينا لينا بضايا قد أني خبراني إينا واقع ديان إلا إي كنايوت ديان إليا سو إني زمرت إلى مارشانتا كيف دخلتوا يم يقرأ سرقون أنا همونة بن أوبر سوبا إي خداية ماصن همزمن مني بود سبورت وقوميات دينا بشقالة شوبا جو أمرخ رابا جو راح تبريشة سبورت إديم يوم بغزايخ ودومينيتي تي وقامت خداها يرخى توري إيوة أختي بتوال كاب دورت جوتت أقلات شقلة شوبة جو طلعت رواتت أمريكا مكسيكو كندا ادمجت يعني خمندي راب السوداني وقديا بالخامة ومنضانديا بغزايخ وخكمة طولات وأسرة قدمتا بشارتا إيوة تريسر تريكا وترديا ديو بالخامة دانا المنداند أمريكا أختي غزيلاً قطراب من أطرواته دي وويري خاته يعني يا قميتنا وارا جوالك أبو خيكما أطروات الدين وويري بيخشوتوخ موت أطرواته خزيالوخ قد إيوارابة إمبريست يعني خزيالوخ مروخ واو أن أطرواته قد يا قميتها بغزاو ندخنا طولة وهرب ديدانا موت أطرواته خزيالوخ ديوا خيلاني ومنتياني بي جوالك خزيالوخ very disappointed
1: أود بس يا مرابا شماش الدزوتا يعني يسبرخ أربع شنة على قد أشياء آفة هو يرخى يعني خاصة يا دخ يخيغيو إشت الدنيا طاليات ليلخ من قدميات هاوي
0: ترابا دوس
1: إن إذا تؤدي لخدش مغدي ويو جابان و ساوث كوريا أن خدش الخم ولا من ماني رابا جو أمريكا رابا طاليات بتالة دان أصفايا بين هاوي راشي يشولة بتالة قصات أسرة شوى أطسى أسرة ساتري ومتشبتة دي وطول إستراليا من تركيا يعني تولو رابا طاليات الخم ولا قالن بزوتا وسزقورن منو خايا يا مسقيل الأربوت منيا تيمة يعني أخني قمت المشاري ويتخلي بسري وأربا مسقي ولا تلاي وأربا وخرطة عنا إينا إتلا تري تخمنياتا قد يا شماشا مدي قاما يتامر يرابا ناشي تخموني ومارلا أو إلا قد تري ريزن ريزن قاما إلا طبعا قزوزي بشتاتي ناشي بشندام Well, كل ما دي ويا لبزنس هذه إن بيخ إن لا بيخ يوجو خازونة بزنس أو أن تخمنانة فوتبول فيفا وأمريكا كل دي لابان يتخمون لا قد يعني خم فرطي زوزة من دا مدي وهر هذا شماشا وبيولا خد شانس خاتيمة يعني جو ياب خياها لا أطي ولا أول شانس قد طاليوا وأتخمن تخيطها إلى انه او ان تيم التاسك قام بالتسيلا بتوديل السينما مختمر خفني سرعي بتوديل السينما من خطيلة وانا لا it's not worth it جارك طلطي جارك هاوي لكمبتشن جاناها second right competition وانا واتخا بل نشق بلالة تروانتات arguments انا مغزيلا اخنن يعني دزوتا شق من خاطة وانت بهيتي كلها طولياتين كلها أن تيمة خين الدنيا يأبني وأطراوات سورة يعني مغزيلة خلاها مغزيلة أنه إتلا فيوتشا إتلا مستقبل قطالي يدي كومبتيشن إلى وولد كاب حتي وولد كاب إذا شمد بود برازيل وأرجنتينا وجرماني إن خيد يخا أطرا سورة خمشما ألبي تمرت قيان أخ أو ما جوات كذا طالغ من داني خاك الشيلة
0: رابط وسيط رابط وسيط
1: أخي مخاتي انتزيا خالنتينا عثي والأخ إيوة مانشستر يونايتد ين تمرغ ليفربول ين خاتي من خلان بتعطي الأخ كل بتعطي برزايو وقطلينا إينا we're doing well يعني So I think قتخمنتي أنا it was a good concept كنت أمرخ لديو أنا أتي شماشا إلى خيالا أخن it's our opinion لما ناي أنا دوسين وأتي دوسين وكنت ناشا يدي يدين إتلا خيال يانو وبتقبلخ لخيال كل ناشا إنا إدين همزومي أنا غياني this is my opinion أنا خشيلي إنه هو World Cup فارق خدمة إذا منتيانا قدر البقار ومارتوا يعني من أطروات الورة ماني منها غزيل وخلو أصفاي مغزيلة أنا بتخمنتي أي كيد بردا مغزيلة بقرايا رابا مغزيلة قانوا أنه played against top teams و يعني held its own مختمي مغزيلة قاناها فهذا إن جشقت له Ivory Coast أبني لخاطر خاطر سورة أباني رابا بولا سباي وخي أخي دا إنه they competed against world class players. They competed من أطرالات ديلا your top four, your world cup, your nations. يعني أنا خشوكي هو مديقار شوقي لأز اللقابة قد ياوي تشانس وفرصة تنتي مغ development. يعني مو دي أو دي جدوة أخرى انتخمن اللقابة دي ما خش لا أي كب دا إلى يعني ivory coast. بغزايا تيم دياها طولة و playing very well من درقل تيم يوري هي بياولا جرأة قا future future دوا أسرى و future صقع كلها فرابط لاني خالص لخين أتي خزيان إذا أنت هاوية تنس لخا يو أستراليا بالتد ليلة كل ما خايس لطول تنس يو كنت خشاقل لك ديو أطول تنس فا it creates a continuum قدو أطرى فمغزيتي أنا طبعا إنو بهمزة مخدشة مخ تمرخ also very impressed with Senegal. Yet in Senegal, Ilawi Takamda, La La Khatta. In English, Senegal, it looked alone, Magmani, Rokhina, Rokhina, Khilaneva. What had the English Hitler, Egypt, Rabba Spy with Lab, Egypt, Musri, and Mpail Alka, Mr. Rabba Nashit Tamriwa, Tamri Hadia, and Gariglam, Mokromo, Power Tap. يعني قريموها وقالك لا مقرموها
0: همزومة يعني همزومة باخلتها إني همزومة مصر إيمان طولة من أرجنتينا دي ولا قامة ريسيبر
1: يا إنا بقاري أنا همزمياتي موديلا أنا لن خزيا لن بخشا وأبقايد إني خزيا بلكي هذا يويتلي خاجوب إذا نتهوي خافاول okay, Hadia il gazavna technology. Magzoila within 5 to 10 seconds and VAR Dar Khala Kharta video assessment review. Magzoila Hamzumila Min Hakam Wincha Makila Tolta Kharisha Sab Itwa Kha Fao Labara. Okay. In a inshwikalukhtawulta khishla 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds. طلع على طابة طالنتها شفتها مصر. خرطة ودلا جول. خرطة بديارة لا. مرة لا. سوري أي فاول ليه. أيوه. إن يبقى referees judgment is final. يا مري ولا. أبني لا دنيا شخلوته. إيوه final. أو شو قال طالنتها. ولا تيلي لها مسج. إنه مكلي لا طالنتها. قام أودي جول. فأي بخشوتي أنا يوي خالد دي غلطة مو دي لا تخمن تغلب دياتي شمع شعب أي أبساد
0: راب دوسي من سبب إن مصر يوتري سيبر لقامة وإن وإن آها قول بشابتا بتبشي وط يعني طلا سيبر للا سو طلا سيبر ويعني بويا وزامت قا أرجنتينا قد ديراوا وداوا درو وخرطة قرماوا سو رابا دوسي بت بدلا افكت رابا المصراية ايا جيم ودي لنا ايت اخت مروخ يعني قطوصة ايمن دوايلا فاول في اي ار من قلو اليبي سيجنال قريفري يعني لا لزودة من امرخ لا اربا اربابي الا الا ان هوية طولتها قطوصة امرخ طالانديا منبلو وجدت هر منا نيلا وقمو دخلا قول ايد انا يعني هم ادفانتجي له هم طالانا منبلو
1: ادفانتجي
0: له الا هو يا قول حكم ما سمك ليلا طولتا امر فاول ليلا قطوسة اي متقبلنت له اينا ايمنت طالانا بعد الفاول اجينست امرخ طالانت ارجنتينا ومصراية أمرخ بدلون فاول أجنس أرجنتينا طولتها خشلة غديد مارا خشلة وبورتيلا ودلا جول مصر خارطة مريلا كليم وندارخ لبارا خزخ مودي لقصد في أرها باخلتها إلى فاول أيام تموه هلا فيتا سو أنا بخشاون برابنا شي ليوة خديب دا بلاطة إني أمرخ وذر إيوت مغبانت إيجيب يعني ليوت مغبانت إيجيب إنا يعني كل شوريلون مارا قمودي هتخا ظلميا بايش مويا دا أرخد في أي أردنا تخمونه you are absolutely أخ جايب درخ الله همن خزي و مارادونا شي تماني ايش ذا هاند اوف جاد ويلا لينغ هبا اين قد اين بمر في اي ار انا بشار بمر ولا جول الا
1: اللهم صل اللهم صل انجلش نايش الا تولا ابي يا مري يا مشكيل تولا باراين اللهم
0: صل اللهم صل انجلاند ات واز فيري ديسابوينتينغ
1: يعني I was impressed with Colombia, طول ولا سباي ومكسيكو رابع طول ولا سباي. You know, when it comes to the crunch, لمسة لم طيلة تامة. ويطلع من آتي مخيطة مونتيلا يشيطة من بار خاص هالن إرني هالن إلى نورواي. يعني يعني خامد دي أبا يا خدية أو أطرى دي لسورة رابعة ويعني وإتلة طبعا إتلة طلعنا أرجعت إلى أرسنال كابتن دي أرجعت رابعة سبعي طلعنا لو إتلو حالا خينا يبتخلي كلا
0: That's right
1: إن أسباي ودلا
0: ومودي بأستراليا
1: أستراليا شماش أنا تخمنتي يعني أنا ميرن ومن شريتا المافخ second stage we've done well
0: yeah.
1: in second stage in Pilan يعني first primalan tre in يطخل توني بوبوفيتش إلى good quality إلى good coach فزر مودي لويلة جو club level طول لقاء ويستن سيدني مارن مسخاها للفاينل قريم على ايجن كاب فاينل لات استراليا إنا كلاب يعني سبايلا إنا مخرابة كوتشز قدوة زونا بغزاياها من باي أودي خاشو خلابة قد ما بين أول شخلاطة خارجة يعني أنا بتخمنتها أنا of course أنا خشوي ودوسي ويومدي يعني إن دشخخ لهذه طولت التري لا مصلة لأن طلعنا دي وطول رابع سباي مصلة لحك ما طلعنا ويعني وي من أمريكا لم بدا قمودي شخلة بالي then we هلا يتشكلن نيلو جو من that in plow second final go not final sorry second in the second stage go second stage mozelan ganan khaya khita انه مصيانه يعني مو بينا طلعنا انا بخشان فيوتشر استراليا سباي ليت طلعنا مجودي بوس باتريك بيتش زلو جولشيني يعني باتريك بيتش
0: يس
1: قام شاقل كابتن ديان Matt Ryan, experience your World Cup, experience your EPL, your Europe. Matule Badawa Yala Srihasheta Sintrishne. And he was one of the best keepers in the world, Mugine. Kadaya Tamrech Chebu, in a Mastamrechle Hayet coach, in a Garrick, Yawaklahi Allen, it's Wale Rupe with the Rabba, the Paul Tetre. إنا لبلا من الناس بطول تطلع شو خلبيلة طلعنا خياشيتا وأنا بخشاو المغمدة إتلا good opportunity قام مستقبل إتلو أراكوندا and he was one of the best keepers in the world مجينة قدايا تمرخ تشيبو إنا مختمرخ لي خيّد كوتش إنا جارك يوخلا خيالاً إتوالي غلطة ويدل رابا بطول تتري إنا لبلا من الناس بطول تطلع شو خلبيلة طلعنا خياشيتا

0: Christian Volpato in Palio, Syria. It look of Hina Italiano. Any top players, any top players that can walk into any club, whether it's in Europe or anywhere else, Japan, Italia. But I think the future of Australia is looking very good.
1: همزمق به تونی پوپوویچ آها تونی پوپوویچ قمد عانوتا قشمانت کوچت استرالیا طوله لی یطیتون قمانی قفاف البولز یعنی صل من خطالانا تیا امیچر طوله قا فیرف البولز ویه خرطا از پروفیشنال سقلی ویلی کوچ قا تیم اخو سیدنی ویسرن سیدنی واندرس و يعني أنا بغزاين قد product فيرفل بولز finally ميلة خمدي سودان ليلا بولت لان خطوش
0: رابع يعني إتلان إقارة بكل طلانة دي عن سوداي ومخراي هنا مغمرك شماشا خا مختوني بوفيج دي لبيش أستراليين كوتش أستراليين ناشنال بلايا قد أمرخ طول علي من أن يوفيف وبوس أبني وقد أنا كريتا يالي بالتخري وبخشان خمسة اشتا شباتا يهوي ولا بريك من سيدني يونايتد جا ايضا نجد بريك ياتي وطالي وقتيمة فينا
1: رابدوس
0: يعني we very proud of the fact of our club
1: that's right
0: انو اكلان Australian National Coach
1: بس مجانو that's right ميقرا سرقون بتايخ بغزايخ قد قا لترابا برسوبه طالانه يعني رابا طالانه قريمه انا وول كاب اخشي خارت اني طا خكمه مدني طالانه بينا كوتشس خارت ارقات رواته كم بيخشوتو كما طالانه ايتن هل ديوما ان ماست متخرت يعني ان يطت قد قريمنا وولد كاب از ا بلاير وخرتبينا كوتش قدو اترو وقريمنا وولد كاب از ا كوتش
0: خايد شما شبالا هو بقارو خيلي good quiz question يعني ناخو اخيش who wants to be a millionaire فايو فاك question ينا جدا يا ازان تاز نتخا quizز يا ويلو خا خايا
1: يان call a friend
0: call a friend يا دي انا تمرينو my friend I'll call you انا تخارن ترين طلعنا وقام ايو فرنس باكن باها ام طلعنا ريشا جرمناي
1: يس
0: بخشاوتي كوتش فرنساي دشين دي لعادية شيتا
1: دي دشام
0: اباو ايو طلعنا قد فرنسا و ايو وينينج كوتش دوسين اي هل دي دوسين شمال
1: رابا دوسي بياشا خخينا
0: اطلافا لم تتخارب دوسة تمرين نوخينا يبصن اتخارينا
1: الى زقالو يتخرت لي زقالو
0: زقالو زقالو برازيل
1: يس Yes.
0: Of course.
1: Yeah. I'm Karumle as a player or as a coach. Jika World Cup. يعني قريبا. So أنا طلعنا أختي صل من جو كل أي الدنيا.
0: واو.
1: يعني من تشقيت World Cup وهالديا. هدية بتايخ قدمة سرقون إلى كرانش تايم إديو إنجلاند إشتا أربا عمودي ورقبي ليكي وتنسي وطو
0: أكي صلمنا شماشا أربا هيتش يعني يطين إذا نتطول قطوة أربا لبخار شميطة سابتمت what's the point
1: that's right
0: إنا قطلانة إمباباي وقطلانة مخكين إبانيلا أن يقول ديها towards golden boot
1: that's right
0: يأتي إن شقلوا golden boot golden boot إلى أوطلانة رشاية جدولي قدية كاس بعد الفرير في سريو سريوشتا ودلي يقول بشرابة يقدوا أن World Cup ف قام از خدا ما امپاپای و مسی ایوا ریش برش شان اشتا و ترونتا این هدیا مقبلا امپاپای ویدل ترخینه این سکل تمنیا به هدیا مسی

0: Rasha Kulla Golden. There's a lot of pressure on him now. That was Karim Le Kansalam Rasha Kulla Golden. Good.
1: Khina Baye.
0: Achti
1: Bakshan Usra Ptmaniena. Papa Ile Vida Usra, Messi Vida Ltmani. Usra
0: Ptmaniena. Ati Bishin Vida Rusha.
1: Usra Ptmaniena.
0: Yapin Trela Kamale.
1: Trela Kamale.
0: Yes, to Tere katare equal me o plakat karam fa.
1: Khina yed ma podi an le bayna mirna bixsha min bilu bilu khfifa in gziru Messi videle utcha gole jarbi mazidele extra time qabut khatare qatawt khatare khina. أي لك ربيت من مغبان أرجنتينا
0: شو شغلتها تخمن تغفى أبغض فيفا
1: يعني يد مودي قم خزن ظلمية مصر وغزيلي ظلمية سويسرلاند يعني سويسرلاند درو طول سدنت من أرجنتينا يعني for no reason ميسي بنداية الطالانة وخارت ميسي مبالا ويولي ريد كارت قط دو طالانة خينا يعني اختمرت أنا آتن رخك من نخنادم بريشوخ وخارتا من بلنا يعني وآتنا شي ليمي قديوخ ليلا يعني خدش لي هفر
0: تاكلين جو خاب أولتا طول أخوة قفيف وبوز لما تخارى بخشان أمي ويان خامنا طلانة ديان جو بلنتي بوكس ديان إخوة أوكي بشموية شكلة الطالانة ديان يبخشان على ما نخلي دنو ويلخامنا يعني نديلو ترونتا ديان يباس طرقخ ولا جدت لقامة شكل الطالانة دنو ومبولطالة أمي جدت لقم قضا أوكي قم خارج ثري قم يولن بلنتي against us. Khishlan Bakor, excuse me, we haven't touched anyone from the opposition side. Amrila, Shekla Talana Diyahu, Garigamatula Idil Talana Diyahu. That's the first time I've heard it in my life. Shekla Lamson and Shekla Pal decision. Yeah, we are there, Missy Mabionela.
1: أدخل ما بيونه أنا لمبغض أنا يعني دمجت أنا يعني ميسي رابع ميقرنة أزا طالانة يعني ميقت لي خاي قارابة جور قالي إيلي طالانة إيلي ماس نمبر نوخ خمن طالانة ريشاية دي نتيجة يداد دور ديان يعني من بار بلت يو اشتية دي خزية يوزيبيو طالان دي نتيجة فرانس بيكنج باور جرمناية جيف هيرس بوبي مور يعني طالانا مارادونا تيلي وخارتا تيلي ميسي أن طالانا إينا مجت يعني قريمنا بي تاكتكس دي ويدنا كارلا تربات دي طالان دينا بي مني قريمنا أخشي إيمان تخاعت آبت أتخا يعني أمرخ أخ في أي آر بلخي در قول الطولتا قانون الطولتا شخلبي من دياني مكلي الطولتا for no reason يبي فاول قد opposition يعني أنا بغزاين أي يعني فيلا الطولتا كل فيلا دخمر ناقاتوخ لا فيلا رابا مهنيانتا قرابة من جشقاني دمجد
0: يا شما شايدا أمري والي ناشي سبورت فيكس ديلا يعني ملخمت على اوكي بيكالينوا تخمنينوا جشبينوا مايبي هدية خاتشا تخمنياتي شخلو بيس اب ايلان جشبين سبورت انا جشبينا as a sport I want to see the best team win of course Italy teams favorites دي باين اي فارمي هنا So I have to say at the end of the day, I'm like, whoa, Rabas by Tola, he came to Karantala. But Bukhari Hadia Ile, Yeni, Komudik Bakshawa, Lenmara, Dusin and Gultanian Ati and Anna, in a Bukhari Bakrina, Komud Bakshawa Ati, we and Rabanashi, new Messi or Argentina by Mesquila in the final. Is it because imayinashi bijrabat tawela meran ila business soka daya? Is it ila khamdikhina mudila takhmantuk baddaya ati?
1: بيخشوتي من يوم قامت بالو درو ان متت لانه دت له سيرج جوجل ارجنتينا وسبين روبو ويوخغرو
0: يا
1: اختي خارت شخلو بينا ما رن لي ما سي تري تشامبيون هاب يوخغرو
0: اوكي
1: عالم بتخرج اي من ديو يو جروب ستيجز
0: هي
1: هي اختي انا بغزاين قد قومت بي ميسي هابي اوطالانا قمايا بشقالي لباك تو باك وول كاب يا ودي لما نشيد اخت مروخ يعني الدنيا كلها هدية بشمت ميسي لهمزومي وبي اوطالانا بوش يورب شنه مغزي جو تاريخ وول كاب قد بقرامي لجولد ميدل جو جوتا سو هدي تلايت منياش النيلي سو
0: تلايت منياش
1: النيلي ها يعني بغزايخ قد يعني لأرجنتينا أز أرجنتينا ليلة خبك ديل قد دنيا قد أنا بخشون إن تياوة البرشتا بمرخوا لا برازيل خش برشخلا قد هويا أمرخ سكسسفول اشتاقي بشقلالي وول كاب هدي خمشة اتلا إنا ليلة بدان أنا بغزاين قد إلى كل طولتها إلى بد ميسي بعد أخي
0: يعني رابط سواي قبلنا explanation ديو وخاذ final results مبتويا
1: مود بخشاوة قدمة بويا
0: أنا بخشاوتي أنا من شاريتا يتو خوراتي هم زمت كنت خطة مرماني أماني بقارم وقمودي وهنا أنا نشخلطة من جاية قامتها أنا يطل جانغي مغبن ويطلناي ليلة كاما سوار ليف ذماء
1: يس
0: مري أرجنتينا بقارما وأنا ويلن وبريدكشن توب سكورة تاويو أمباباي هل هذه الأقامة؟ وأرجنتينا إن قرم لا مخورة لباتي خينا قام خوراتي
1: يا بخيلت على مخورة لباتو أتهمى شباتو خورتي لا لا تخمين تسرقون
0: هنا كهمزان في السبورت يعني إلى مرة وطيني تتخيل أخي الجانة إلى هنا بل سبين وأرجنتينا هذه إنجش خلا طول ذا خي خي ذا بتأمرين it's my opinion لا الأمرين أشار هو بيا أرجنتيني أنا كده إنجش خلا أنا بخشام أن خاتم دمصيا مخروال ستايل سبين إلى أرجنتينا إنجش خلا طول ذا إيطالي شورت باسس هذه الدنيا كلها طول على شورت باسز ما سوق هذا من جول كيبر ولا طول شورت باسز من فول باك تو يو ما سوق هذا بلاينج ان سكوير بلاينج 1 2 3 ما شي امري لا بغزال ما سوق فانا بخشوتي سبين اتس ا فيري جود ديفنس سيستم يعني كما يلا خلتا تريت لاجو لا خلتا كل طول فكل لا بابا خلتا يولي فهي الى خخا جاي أمري defense wins you a game right so Spain had خلاص أول defending خلتم وعلى chance اللهم خير خاطرة واتطلعنا قد ما صرت أدي له وشولا فأنا بخشوتي إنه أرجنتينا إكلا أستايل فوتبول خشم خربطيا أي استايل دياها يعني they're very set on their defense يعني رابا خلانا لا أنا بخشوتي أي مدي قامة إلى أو ومدي ترى أنا بخشاون إنه أمريلي جو سبورت مومنتم أرجنتينا إكلا مومنتم إلى مدي أمريكا بسورة زمة لا كلا إكلي
1: أخمرت قيرت إتلا قيرت
0: قيرت لا أخني تاوخ برآقة بايغنادخ شاماشا تعمل شوكو الشقلي خدش الزمة
1: هي
0: ها يس يس هي
1: هي
0: شوكو الشقلي خدش الزمة يعني ترخي خلانا قد ماصي النادي ساب من شوفي ليه ماصي النادي
1: يا دوس
0: ساب إتلا أو زمة إتلا أو مومنتم هادية ساب وأول مومنتم إتلا هيولي إلاها رابا كونفيدنس ساب مارا لقا جناها إذا ثلاثة أولياء الله تيل المنبارة وقريمالا تيل المنبارة وقريمالا تيل المنبارة وقريمالا لك لا تخمنت أنه مقرى مخلة طولتا هل دقيقة أمه وأسرة أمه وأسريك ما هي دوايا تخمنتها إلى قرمخ قرمخ قرمخ
1: That's right.
0: وإتلا أمه من تبقى المغزيلة فأنا yep. طلع مديان اللي انتخمونا وطبعا لا من شكل ميسي ميسي it's a big factor
1: yep.
0: قد أن يطن إسبانيا إتلا يماو يبتخل دخل طالانا إتلا رودري إتلقوا كنا مش بعقوبة رابع صاي إتلا جولو يوم رابع صا بورو يعني إلى كل أتاج هذا استاذ فوتبول شما شمدير بوزا كل أسفي بصالي كل وايلا أن قالوا فولباكس وخذت لي كاين صلي الجول وادا ديفندي خذت لي فلن سيقا فولباك ما يستمر بورو يا سقوة مطالبه 1-2 من خا ميدفيلدر وأود والله أقول سودانتا يعني it's a different game altogether so أنا تخمنتي إلى أن مديانة أن طلع مديانة متخريلي plus up من شق من ميسي up أنا إطلق ألفاريز خذت ألفاريز داخل تاريخ
1: خيط خينا هدي تيمة أرجنتينا انشقلت لها قطوسة من جول كيبر دي أميليانو مارتينيز ليزاندرو مارتينيز اتلوخ أليكسيس
0: ماكاليستر
1: انزو هاون دي دانيلي انزو هرنانديز اني كلت بريمير ليج هنا
0: تخلع
1: يعني كواليتي بريمير ليج دولا سليتا يو تيمة ارجنتينا اخجي انا اتي مارد ارجنتينا بقرما انا بخشوتي بمرنق دا ارخا ان ارجنتينا طاليلا أرخت أربا خا أربا خا يعني okay. أمرخ فور ديفنس أمرخ باك ميدفيلد خارتا أتاكينج ميدفيلد يعني أربا خا أربا خا إن طاليلة دا أرخة من سبين سب سبين يطلي طالة 4-2-3-1 عني دا دخي يعني فورميشن دي أربا تريت لا خاي طاليلة يعني يكون وان اتاكر ان فرانت اخت ميسي لي امريخ سو ان سبين شغل بالا طول 4-3-3 فاست اتاك اوديلا جد طولتا ايد انا بخشن ارجنتينا بهاويلا فيري ايزي تشانس قد قرمالا قسبين اينا نطولو 4-3-3 سبين ارجنتينا they will find very very hard قد شمطيلي خيل اسبانياي من سبب اخشي لا اخشي يطلب من اعلى ارجنتينا لا طاله 4-1-4-1 هذه هم ماشي طاله انا
0: هنا اي مختمر بشوق اخلاق كوتشز دي الى لي ترابا ويطيب الدواء مدي هنا يا من يشق للسبين يطلق رودري رودري از ذا بيست ميدفيلدر
1: دخل
0: سنتر باك ميدفيلدر يو دوني
1: وقامت شاقله بالندور شاقله يا شيتا انقار
0: مدرك يا ويطلق يامال مغمر ويطلق فورو ويطلق اول دي لوادا جولا ما يشمو أرزابو رابا يعني أبين لخزي رابا منه هنا is taking his chances in the World Cup أيلا you take the chances أسخ value دي يغبك يخال أسرة الطيمة دي لدي
1: That's right أختي أنا بخشاب من أرجنتينا بقرمة أدخن صلمونة يعني صلمنت هلا بتايا بغزاين أرجنتينا بقرمة بحسنايوتا بل كتلهو يا بحسنايوتا أختي I hope لو إن هو ما طولت تبيلا بالفرنسا وإنجلند إشتا أربعة هذا بيك سكور طولت سنتا بويا يعني بخمل خرابة بحبو بغزايا جولة أختي قومت هوية طولت رابة دورتها بويا باتل أوف ذا ميدفيلدز بويا بزودة طولت حكمتها بيبل جاليه خز خرابة أتاكينج ستايلز من دياني هنا
0: أنا my predictions إلى تاريخ خاطة أرجنتينا وخاذق لها 3 دقيقة أن قامها هل يمطر هادريشن يجربي أوضاله خاذق داخل الستايل ديها يعني تربنتا أنا بخشوتي تاوي ديفنك unless انتيلا أرجنتينا ومرق جناها كوش ديها مري let's go and attack from the first minute but you catch them by surprise up
1: yes.
0: وطولتها بتشخلطها إن خامنها ويدلها جول believe me, طول تبشخ للبرابا خينا بتاويلوخ open football.
1: That's right.
0: لا أودي أو خلطان ويدلا إنجلاند. لا باك ما تفرخ لا.
1: رابا مكربينا, رابا مكربينا, رابا مكربينا.
0: هنا مع الأسف إيوة bad bad. يعني you have to blame the coach.
1: That's right.
0: You have to you have to blame the coach. بس الأديات وبتعمرلوخ أما reasons as to why he played it like that.
1: Yeah. خينا او قما يا او قما يتبدلي او قما يتبدلي ديفنت قا توكل ايوا ايوا يورغن كلوب او مانجر قمت ليفربول
0: فوالا وي ديفنس قالو
1: بدلي بدلي ديفنت قا توكل مره مره سالمنون ان توكل مصلي وسترايكرز و انجلاند مقرماوا كلو خم بامريتون و خاقوا البقرامة وإنجلاند قاموا لجورب لخامة خدت الديفنس دي مرئي من مصليل ديفنس من جبال أتاكينج وخماود لإنجلاند ديفنس مقرم لا مرخون قاموا لمصليل ساكا قاموا لمصليل راشفورد سو آمن دي أخنان يعني خم خزخ لي خد جاي خقاري بايا من يورغن كلوب أختي خينا كده أختويا أختي قاي قوت الدانا سرقون باي خمز مخو بالزودة إنا قا قد مساعد خمشة قدمتا طولت بويا بالأرجنتينا وسبين وبصورة وقا مغبانت أرجنتينا وسبين we wish you all the best of luck may the good team win سأخذ يمر ليلا
0: absolutely absolutely وقالي أنا مالن أرجنتينا وبتخازق له ميسي قد مغمزو خاطيهم زملو بردية كل ما ديدوسي بلبر إلي خا exceptional plays one in a hundred years آتي لغيو دوني
1: رابا دوس
0: خا طلانا طلاي تمنيا شنه كل طولياتا طولة لي حكما منها باتان إنا إتلو طولياتا طلا طولياتا طولة لي أمو 20 دقيقة
1: رابا دوس
0: طلاي تمنيا شنه خا طلانا بسوروتو
1: Yeah.
0: It was a polio. It was a malaria.
1: Yeah.
0: What was it? When you had gifted it,
1: it was a midget. It midget. Anna, the Jura Messi. ومغدي أمري كل خمدة قارم يعني أخنا قديا إلى خا إقارة من سبب أعطى لنا he deserves all the credits ديلا بنيو good reputation soccer دي طولته قريمة لكل خمندي جو خيوته مدق من Champions League, Super League, World Club Cups لليغة قريمة لكوبا أمريكا قريمة له So World Cup قم قارم له هدي قارم له حاجة خيطة أخنا قديا يعني خمدي لبصالة ولبزايد من جيبا أخجي أزا طالانا We respect him وتاكلت هاي وطالانة إنجلاند قد أنا بمرنا تاكلت هاي وطالانة طولقة إنجلاند دادخي. So we wish him all the best. قا ليونيل ميسي وقا تيمة أرجنتينا ورادغزي as well قا تيمة إنترناشنال قا سبين. أختي قد مساعة خمسة طولتها إلى بالسبين وأرجنتينا قا بر أربعش النشي تريل بوتلاي بدايت إكيلا خينا وول كاب ليلا.
0: شاون مخشمي ولن يشغل بزوت
1: العمولي إكيلا. إلى جو ماروكو و بورتغال وخيك ما طولي عتبطالي لجو ساوث أمريكا جو بونس آيرس يعني وعدونا وعدونا خدش وول كاب وايت بتاخينا لينا بشواق جو خاطر
0: to me I have spoiler بلكي بفرقت تنزمت انشاماشا اني لابا جو بورتغال بلكي يوي خدش جور هادو لباقا رونالدو بداية تودلا
1: مغمسي أبا داس را خينا رونالدو دي أربي لي خينا دي بكتاب أربي أربا بل كتقوم أخدي بغزاي رونالدو دول هالا بغر مغدي أمري بغر برسري شنة برسري ميقرا سرقون إيوا خادو تا يورتا قاتن تهم زملن منو خرابا غديلا بشميت تقالو خيا خيتا بخيلد على مريزخ لا خد بقتا خيتا قشبت بتايا لا بهم زمن خد شابوت بريمير ليك وشخلاب دينا بتايا مطولياتي وبهم زمن خد شابوت راكبي ليك قشبت بتايا لا
0: داخل هاي سب أخني بخارج وخاطر الدرج بلي
1: خيط خيط
0: قالك همزة مربوح
1: خيط رابة دوسي
0: هاي قارة قالي قد همزة من منه ومن شمانه غاي شماشة ومختم لي ما يدى بس كريم وين تما
1: Thank you سرقم بسيمة رابة هابت قدا برسة ديوال اخقاتا أخماشة إيقارة جورة وقديا قد همزم لخ منان وبخيلت آلها بخزق لخ جو دانات خينة وهم شاوت خديو بصيخة بخيلت آلها
0: هاي
1: بسيمة رابا رامشو بريخ الله
0: Thank you
1: خوني Thank you ميقرا سرقون مكوت همزم لي عموخون ميقرا زي آيزك إن مشموية بتقلن ما ستقارط لن التلفون تراديو قد اتلان خا تلفون خينا بتايني لم يقرا زي آيزك ما ستقارط لن التلفون تراديو بس معلوخ مشموية النهضرة ومشمون قاتوخون عازمرتا وبدارخ منوخون مدري من تبقيات خينا

0: باخلطها بطلاب من نوخن خدشت فعلا تلفون سمزوم اخوا وبديارخ من نوخن خجا خيتا وبغداين رابا قد منن امني ليل تلفون ميقرا زي ايزك ام ديلي خامن مغبان سبورت و الي خامن خيان ديلي تيب شن الشوية يوترت لاترت استراليا ميقرا زي بطلاب اخ باخلطة يورتا من نوخت قمر قلخلو خدشا من ساب رابا تلفوني بتاعيبا
1: لا thank you شماشة يعني تليقا بيوخ ودخلت مني good evening ويتمو دي اليتمو دي قمة درت إلى بارة إلى my favorite زمرتة إلى جرمن تمرز
0: yes.
1: يعني بتخارن كاي قمت تي إلى أستراليا سيدني خشوان لنبارتي ديوغو سيتي وا أي إيوا 77-78 أتخمن دي وا شماشة
0: ديوغو سيتي وا اتوالا خطط
1: إيه إيه خزمرتا جبرتا يعني
0: yes,
1: yes. والذي يعني هاري مشمين الله مرياتو سوداني
0: yeah.
1: يعني قمدرتنا رابا لبارة شماشا
0: هنا أنا أني نزمرياتي تيج خدشبوش أتخياتي التخمنياتي شمنو من سبب يروسخ جدا نزمرياتي تنجد
1: زمرياتي تقمت اتوالو يعني لا يعني ما قدري الزمارتا دي وزمرياتي خاتا دي شوقي والوخ يد أخيرا شتوا بخا ليه بخا فيلنجا يعني أتخب بخا دوتا ورشتوا يعني ليه ما سنزم بداية دخمرنا قالوا
0: يد أخي ميوزيك أنا بداين إكزاكلي آتن داخي بتخمونه أي تخمن زي قطوصة هدي أنز برات جرمن تمرس تشميلو خون إيوا very simple. إيوا أتخي إيوا simple music إيوا ليوا خبيك ديل أتخا ليوا من دنة هوسة شيء ديا بس مرات هوسة.
1: إيه
0: هدية دي خوارة جدنا زون خات مودر ميوزك وأي آي له هدي بتايا أوديو إنتليجنت وبتاينا equipment برقة خات دون ميوزك ديان ويا تكنو
1: وارلس جاو سمارت
0: إن بس ما جانو yeah so ميوزك شخلوبة لإنا كمت قد وصدي خدي لبرايا أمرخ هدية لبرايا شي تريل بوسر يطلع جروسة لجدن زمرياتي أن زمرياتي نواي جو تخورني الدية إنا إتن خكمة أبن باري أمرخ هاوي هدية برايا وباتي برت لايش النخينة قومت داري الزمريات بلاك نوات الدين أخنا نكي ماخ بخوالون بعد أخي
1: yeah.
0: إنا سامزودة yeah. مبشو منطيلة قد بخاشنا من زونة قهت خزماري خاتي جارو بين الزمري زمرياتي هدي قطوصة أتخ زمرياتي جخلولان جاري من تمرس ليش مخلوقة مو من سبب رقدة بشي لصوف بشي للشلية أبني لخيا شيخاني إنا لينا مغدين زمريات خارشة مورد زرنا وداول وطاب وطوب يمو شارينا شيخنا برقادة من دور رقدة زرنا زي سو شخلوب
1: لا دوشي
0: يقرأ زيا بخشا من سرقون مكو قم شمط لي رابس باي ويطط لي رابس باي سرقون مكو يوخط من طالاني مشمه اتفاف البولس وطوله لقى فاف البولس واتلي رابا ترميات قريمة لنفاف البولس آمن مخشوخة وارجنتينا وميسي مارا قد آني بلكت قرميلي وولكب آد مود مخشوخة
1: أنا أتلي قارب تسرقون ويطط شماشا يطفى بدي رابس بايت يا زخوة فوتبول فيرفل بول خطالان مدنة فمدن على من يخل ابرون خلتي ودنو
0: yes.
1: وخون غدوني و... ومارتن yes. طالان يعني طالان رشاية طوالا طاليوة ويجي خيمة خبخوة يا زخوة طالخوة من نورث رايت من أرتامون أنا ترى بلايستي طالخوة رابطة في جيمي هاوي
0: رابدوس
1: ويسبرخوة الباص ويشقلي وامي يعني واز فوتبول قدمني يعني خملخوة بيو
0: yeah.
1: وطولياته واسترناي جربه وهماشتي قرمخوة له مسخ ديوالان وقطبه بلشيو منن اتوالن خا جبارة لا من يخلي يوسف شكر كله كله سراي ضدوا مني هم من الاخر من وقت ما تخدي وقت طالع الديان وهنا بتخارة يعني اي
0: رابة طفي يطرامي وزخمة
1: لا شدري وضعوا يرقي وكله خايمة مو مثل اشتراي شام هاشا لم صيلوا بي فدروا من دنا جرمن شبر ملك لا ايضا طالخوا من ارطامون يملياوا كرام الدية يعني من نورث رايد يمليا وطانا قد مسك الديوة نسان هما شكر مخوالو وقرام تاني هو يعمنو ينتريخا ينخا هيج خايمة ميلو جرمن شفر قد على اساس مسك الديلة خينا قم طبطف لو بقى جرمن دان شفر جانا درو مارينا بلادي even the dog اجا من دي يطي خزي والا يعني كلي والو يدوقي والا مش قدر خينا وليهم زمي وهيش من دي
0: على
1: من يخري يوسف شكري يوخا خسبورت مان ورابل ويدا سبورت فيرفل بول
0: خيجي تخرن اتوالا طولتا فيرفل بول استولي وجو سان جونز بارك الديبنين بولين كلاب بيلا سو اتوالو جيت بيديوا اجا ليت متي موتي من بخشا من كامبلتون يوتيه ليت رفري ايوه من دوتي من كامبلتون اني من
1: بوله ماشي رفري درقوله نهائي واش ماشي
0: اي دون طالان من بوله قطالانديا رفري ولا ديز ادفانتج قديا ماري لا لي وفاول وطالانديا من بوله انا خدشق خطلنا خينا خريشه ولا فاول يوسف شكري كربله اختي تخرن دان تماني خمسة ومره مره يلودة قال راما قمارم لي قال مره دور النقيت يعني ما انا يدور النقيت قد صار انا جو بلاش الدنة مره سب اول رفري مره قمقرم لقيم قالا مره دي انا بيه من طلابة مره دور النقيت تخرني السوداني فيرفل بولز دانات السوداني
1: اجي بيه والان خد انا مخ لمن يخليوز بشكره قد يقولوها لدرس الدنة طالع عند ارجنتين
0: اختي اتن بغزايت يعني طيتة ارجنتينا الفاينل يوفر ين لي وفر
1: لا انا كنت خدت اوبينيون ماي اوبينيون مطيتت ارجنتينا من طيله الى بوش اب باي ريفريز وباي مانجمنت سب ان ازت قزت لك شارتتي لغشتا ايه النديو ارجنتين سبين في لو جو جروب مو ضاله انا مو مدمر ولا له يا يعني نتر شامبيون جارك او دخل السفريت ازي جو خنا دخلت له دخل بالو مخ فرنسا ربالو من النرويج وعراق وهنا وسنغال
0: يا يا
1: خينا انا قاموا لود لو قبا نبدا بنا لقموا خطط ولا النرويج وفرنسا يعني واز جود تيم بنا تمروا يعني تيم خينا تيم بيلو مودال خلانه قاموا ان ترى موديلو ديفرنت هنا قد ما طيلو حتى هنا مرنا وي غانا سي ذا ريل فوتبول بين ارجنتينا وسبين يعني أنا بالنسبة لك كربي مني أنا يعني أي كل واحد ناقة ميسي قد أود ريكورد دبيله بيله قيابة طالان دبيله مارادونا بينك باور أنا طالان يوان كرويف أنا ليش خليه ما طيله شماشا أنا طولنا طولنا بدانا بت روخ الديه وطولتها بلي شقل وقتها من من من من جول شازلو مرقد واود وجوله
0: اخينا
1: ايوه هتخيل
0: ايوه ديفرنت
1: بخشا وان انا باي اوديلا ذا الى تختمري ذا اولدست بلاير ان ذا وورلد كاب هي جيت ذا وورلد كاب سكند تايم و جولدن بوي شكير على ود لتري جول مارن ودي اي بت انا انجلاند ايفن من 70s
0: yeah.
1: من يونان و انجلاند و انجلاند و منو يعني دي مريد اخشي اطن مقرم انجلتا و تخطر اطلاع قوله او
0: بابي
1: من بايلة امري yeah. اعود قوله قتاوي لخشي انا قتلا ما سماطي لشاقلا مني قولدن
0: yeah. هذه اسرة في 8 انا اسرة لبابي hey. و 8 hey. لميسي سو انت
1: رجل انا شميس لقالي الى حتى نويجي حتى نويجي ماري لنا سبين
0: اها
1: so متن وخجت شماشه ومت الله هنا وسبين وجاكنا بالكتا كما على ال ولدنا رفريها وخجفير خدت سيموني أو سيموني مدرسالة سابوني متجمع من إنجلند أو جارك أنا نارفري أربايا لو كارديا ونوالي قديجين رابع طول تفشى معش يعني أتخزت له أنا خزيالي ريبلاي وزينا مخايا وهن قلت إلى سكيل ليلة إيش خدت تف جاود جارك هاود تف إن سكيل جاو لمخي وهن طول مركض
0: هذه مخزون
1: بلنغهام مود للديفنس فرنسا جول اربا جول خمسه اشتا
0: واز بيوتيفول جول
1: سكيل انا خمل ما سي مخي والان ان ديفنس تنا
0: ذاتس رايت ما سي من بلاي
1: ان اني مو نو ذي ار بلايرز باي ايطالي فير
0: يا اختي لما نشيت يعني انجلاند وفرنسا طول اديو يارك اها هويا او فاينل بيخشوتي يا كويا او فرنسا وانجلاند هويا او فاينل كلها نتخي خوبس كارو اخشي لا بينا هذا
1: لو الى يتمو دي انا بخشاون التوالي زي ايوا 50-50 يعني ما انا عمل 60-40 60 ايوا رفريش طول رابا قدي جيم و ار بي ايوا هنا او مانجر انجلاند سبعت يطي شماشا ويفالو انجلاند وقلت تنجا England never play defense. يعني جو خيلن خز جو England طول متو يويدا بازون يعني defense طالي. كين ما درت لها defense. لينا طول جو خيو. هما شا طول انا هجومي طالي forward وهنا. دي من دي مصلي للديفنس. يعني انا جو كلاب ديو لينا منكيب دوا من دي.
0: That's right.
1: مصلي ناشا دي غزيل خمود لو ساكا وراشفت انا تو كومباني. يعني بوربسلو قا فرنسا مصلي عنا ناشا
0: وطولوا نتلا بيلينغهام ودلا هاري كين
1: هي
0: دوسي ترى
1: ودي بلاي فيري فيري ويل
0: بس مجاني بس مجاني
1: انا مطي فاينل تاعي اختي يلا خشب شفرخ تلايش هل
0: 2003 لا 2003 تريال بوت لاي
1: هي هي هي خينا بطولات يو سبين بتويا
0: لا بويا يو بورتوغال موروكو و اتروات ساوث امريكا بونس ايرس بالي اتخذ خطوه طلعت البوديل وقصاد امريكا سو خدش باشوق ليله واي جو خاطره او متخزخ وولد كاب هاب جو ايران جو عراق برت خدش اهوالات الشلل يقدي امري واهوالات الدرزي قومت فيفا يبي خدش جرأت قد ان اتروات يخشبوش روخه ديره جابه
1: قماني دا شماشة
0: أطرد إيران وعراق بخشابت
1: شماشة من روخ عراق دولة درتخ اشتيشن لبارة
0: يه مود اشتيشن
1: وإيران هدي بايم ديرخ خمشيشن خينة بتناشت دي وتوكمو
0: أخشي مبيونة لأن فيلة بلاشة مخياتي خيلانة من سبب هدية بسبارينا مخياتي هذه المية ات ايران والبرقة ات ايران يعني انرجي ووتر ان مخيالو ايدانا سلمن اطرب هذه بخايجو خشكة ومية برناش المية يخي دا داخل
1: بايت يابتو انا وولد كاب
0: لا انا مارن بار درزي مارن بار درزي اهوالات
1: يعني 2040-45 انا
0: بلكي
1: ادانا اخم تاوخ
0: هالا
1: انا بار وولد اخدمري
0: لا بلكي تاوخ هالا تاوخ هالا جو بخايا بخيل دالا خينا مغدي امري خيلينا بيدت برناش انا برزايت مريا الها خشو كل خمندي اختي كود اختو يا ميق رزايا خدانا اقتيلا انا بين وهمز منو منو خدشه بتشويه وثمانيه كومبارسن بي خود اخوا بدل خيوت الشويه وثمانيه انا موت مارن شوق اخلاق شبت بتايه لا بسبب ديو خدشه من سرقون مكو جاي قمته ومزمواله من رابش ان لخشميه قاله
1: عزيزة سرقو ماكو يعني آية وتشلامة مني يعني أنا أنا I was supporter of Fairfield Bulls خبية تطوى آية زنوة من قدمته ومن خوشي باني انشبته هو يخوى شو خوشولانا نواز اخوى ودخوى له support
0: إيوا
1: good team يعني was very good team إيوا وبخيل تعالى جومنتيتا كل من دي وبخيل تعالى شقلال اسبين لكربي مني أنا أرجنتينا وميسي سب أنا مش مقدرنا كطلعنا أخشي لم لا مقدرنا كيويلة قالك cheating things.
0: أنا بخشى زي بشامنا مرنو قدم أرجنتينا بتقرمة.
1: يتقر ما شماشا يعني أنا دخت مري قالوخ يعني لك هربت مني أرجنتينا مسميالة قلت بي يعني the style تينا طولة it's not the football honestly وهذه خامن دي خينا آتن طولة فوتبول بايدخ فوقنا نوت مصلوية وموت مغزوية النيتن أرزا خوش بلوشن منش قولوا نبخيلا بلوشن لا شكت لابد قدتا
0: أني خينا فانسي ليه ماست فانس
1: لا لا طالاني وشماشا طالاني كمان
0: ها طالاني أخت بدلو طالان مصراي بايدخ فلسطين معرومي جو جراند
1: هي لا أي أي أي ليلة سود انتهت خالد طول الدنيا يوزوز فارج قلت أنا مثل شو لبت بيضاء ومثل شو لبت وقنا مثل شو لفلسطين مثل أنا إيتن جوراني إيتن ناشي إيتن سياسيين إيتن أني مدروس أنا متودلة أني بيدو هنا قلت إلى قلت شماشة
0: إنك ما خو بخمالة بيضاء قد آتر مرمو جدنا طولياتي إتوخت ما تراي خيشة با فانز بايدا قد آتر لبلو منين يتمجد رابا بغدايخ وابدا من دي
1: رابا ورابا مدد منطقة راخش مسوراي دي انطولو وطيلة وها لبين مرة خنا من داوين او نكسان فمزم اغباسم وود لبيو وقراهم آلنوت ود لختيم سباي وانا لاين مارا واري لقدتا قدتا ويدالو سياسة ويدالو بايداخي ويدالو فوكلان ويدالو فلسطين ناشي تطول قدتا وقرم بأرزايوتا وقرم بخيلة خيلوخ ويقبارا وقرمنا إذا أنا كشيتا ما تخلقوا تقلاتوخ
0: إديو زي مخربو لك كيدر قولت
1: لا داود يقمس قديلي شاب طول ليلة طول قدتا داود
0: بداي مبتعوي خينا أي بشوق إخلا أخوشي بتاعي
1: أنا تيمي ليسان إنه أنا يطت سبورت أترابا يطت أنا يونايتد تيمي دان تيماتي ليفربول فاينال يمرنو كبرت تشتيم تيماتي كوتيني تخيلاني طول أي سبورت
0: تاني
1: كلاب يعني أمنت
0: دوسي ود دوسي
1: ويودنو سبورت وإنه مو إطالي قدتا بغزاية خمندي بخمالد بيه
0: رابا دوسي
1: لكن انا ما خنخ بخيله باين شكلنا منه هاي اتس نوت فير اي
0: دونت
1: لايك ات
0: بيقرا زي
1: شكلي من يحكي تمنه فضل منه باخلطه فين مسقوده بدانا من ديتن ايتن رابه شوراي ديني مخبي ميسي خمنه كازين نور لو ديو خي تطلع اين يعني ميسي الى ميسي جاي نادي شمالي كربه مني اني واي
0: انا انا انا دوز بايت ليونيل ميسي مخبن از طالانه مخبن يعني
1: اجا تم بي
0: مني أنا لا لا لا ليه تخمن أنا أنا أختي ليفربول لهم زمت أنا ليه تخمن زيا كيف تخصوا يا مقرى زيا
1: أديب
0: شاري بريمير لي
1: شارخ بلاش الديان مو دالي
0: أنا وآدم بلشخ مدو بلاش الدوس يونايتد
1: فيرس ليفربول كيلا خاصة بورتكينا كسلي منوخ
0: يطن
1: طبعا نجيش مالا يبالت لا وجدريس وقميتي مغزيلة يمناشا خشق الغور جوارتك
0: خيط زيها بسيمة رابا
1: بسيمة رابا اتلي قارة وسوري خمس قدرنا وخدنا مزمياتي اختي سبورت الى سبورت شماشا
0: رابا خملا زيها بسيمة رابا رمش بريخ
1: يلا ولسيو
0: بابا
1: شينا شماشا
0: ميقرا زيها ايزك تمزم لي منوخن خامن مغبانة انجلاند الي وخدشا ايوا مغزوية ديلونخن كليتي درقوليتا در قلت أرجنتين هنا خين أكفت تيلا موضخ يعني بخوتا مو بمرخ بمرخ جد تيبا آهالي أوم ديت ماسخ أمرخ لأخشي إمن توي جد تيلا كود أختويا مشارتا مبقرولي قاتوخن زمرتت لالا عايند يطخلا شمت لاريسا جول باشن عايندي لا جو من أرميلا بلت تلا كفر سونغ زمرت تلا زمرت ابن غاسي أختي خمن زماري آها زمرت أخذت تلا وبخيلت على رابا بطلاب انقاته من تيتا من سبب قال مهنيانا هتخا شبرت قال قومت متنا قالو خن من قمخت من خرزة خجا خيتا قد شميتنا مدري أوت ليلي شميو بشميلا إنا خمن زماري أنا خشبن أماني دي ليبيا و اتلي خايقار رابا جورا يو خقلت مانوت زمرا عطرايا وبشام قد خينا لغ بشما يبعث آنت مجد هلا دي ليتن يعني شوي شوي شوي تمانية تفيقن بت زمار المخبة ديفيد صيادي ديفيد بالصياد لا روبر بالصياد ديفيد بالصياد هايوة سيدني و شميري خدانا مروخيشي لملبن وخرطة خينا لغ شمية قصة موديلا إنا انديلي انديتم بداية بو ديفيد بتصياد يعني ديفيد صيادي ماسيتون مضيتني من سابقو بد بين خا تبقتو دخوا مني إنا خمس مريات دي وزميري ادمجد اتلي خقالة مهنيانة رابة أهز مرتا زميرو لي قيمة وأنا بين أهز مرتا جرد يعني ومن جيبت برسقالتنو هدرا مقرونا أهز مرت يما قخيمة دي لبيتا مجد يما وديوم إلى نانونتا عين ديلا مياقرتا جيني بابا نور تمجد مياقرتا جيني بيتيلا دوست خاورت الداها راديو عين عمبرزوغيو مياقرا آتر بابا نور طيمونة بن الدا دوستوتا دي تنشويقو بالنو هدر راديو وبيلوخون وانا هماشت لي قارب يوخون قاتق ديلا نائد مياقرتا جيني أهز مرت ديف الصياد مقربة ون دشنا قديخ مشموية النهادرة.

ديفيد صيادي آها زمارة أمانا تسدني وخضانا أختي هدية ليطن إيكيلي إدمجت آزمار تزميرو لألبو تشمو شوي خمشة فيديو وريكوردت جو أطرت إيران و سامزودت ميوزيشن زينا بليخي جداها ميوزيك إيوا هلبت آتوراي إينا خسامخينا إيوا دي ماخيوا من باند الجوجوش سو ديفيد بالصياد ين ديفيد صيادي آزمرت يما بكتاو لقاتي خاكتاو آتورايا بيشاودية رابا يوترت إيرام شمت سخريا جي ورقز ناخد سخريا جي ورقز كتيبة لخزمرت أبقى إفن أغاسي تخيي كريا نرابا مارير أبقى هزمرت آبني لكتيبو سو صور إفن قد آزمرتات مقروالا قا كل خيم موديلنا إتقام يا قرطجين بابا نور همون إفن آزمرتا قا مغبتلا هم زملي قاتوخن من سابد يولام متيلي راب زمرياتي قاتوخن توا رابط همزمياتي با أخشي لارسة يول باشن آز مرتا قدانت لينا شميو بين خدش شميتو منو ودير منو خل مدري آها إلى من أرمي وزمرتا لو خيانتت أطرت إيرانيلا وبطلابخ قداها زمرتا منتيتا وبخيلت على خزخلا يدو ليفل قمايا دعتيت زماري وأماني عطرايا

شام لمن القاتو خندانا بتهر الختامة تري ساطي ورم جلدوتا رابا اللي وهمون القرابة من نوخ ورم جلدوتا همزمتي من ميقرا سرقن مكو خشش قلا دانا رابا يا رختم ساب لخوة مزمة من جلدي إنا بجربخ قاد اعتيد بتهيلا همزمياتي من سرقن مكو من زيا من نوخ شمان ماسيت مقاري تنان إتن رابا من ديان يار قدر شخل المودة لبوت خيوتا بوت أسقويات تخيوتا لخيو أستراليا جربن ويمو خدش خوروات من الهمزم الهابة قد بوش يوغ جرأة قخينة قد أباني ماسي همزمي تبقن بيوخن قخوشي بد بتايل من ساعت شوة برمشة هل ساعت أطشة برمشة بهاون عموخن هر الداها راديو قداني دلينا شمي بت ديارت تنو هدر راديو دي لدرتا مضي من قخورواتوخن قيطانوخن شمي الداها خرزة قد هاولا بوش رابا مشمياني وسبورترز قد هب ما شاها خرزة آزل لقامة من تيتد آلها بمارن قاتوخن خيّا أمتا آتوريتا طاريتن بشاروتا وخاميتن قيموتا بوش مشينا